0: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفو عنها اللهم لا
1: تحرمها
0: ولا تفتنا بعدها
1: ولنا ولها ربنا. And then this happened.